عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها، عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها، دركوها جنات الخلد لا تفوتوها، حبوها كيف الحياة

لي في الجنوب من زفير الأرض والقلوب من الجنوب إلا شعوب الإفريقية وبنت الحرية في 5